0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

واصطنعتك لنفسي.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالـ7:30 الصباح.
4: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.
5: ألو؟ ألو؟ كحلو؟

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: من الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط، وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
3: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: أحلى صباح من الرشيد أف أم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو انت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد،
6: ويوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
6: كلش سهلة.
2: أعلن،
6: أعلن، أعلن
2: على الرشيد،
6: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
7: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
8: لا تحن الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط، وما بيها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
2: الصيف اقترب، وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
5: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين.
1: شوية وراجعين،
2: الرشيد وياكم.
3: إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
5: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
6: اي والله بس عفوا، منو انت؟
5: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
7: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز،

0: والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط، وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي، وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد FM، إذاعتك ثبتها.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
1: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
5: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
6: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
7: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر، وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
8: أنت الكبير
9: يا بعد روح.
8: وهنيان نبيك.
9: الله يحفظك.
8: نتمشو يعني.
10: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيد فام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 91.5.
2: بتونس
1: فيك وانت معايا 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها 11 بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أف أم، أهلا بكم. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة، القانونية النيابية، الغرامات المرورية السابقة، ديون للدولة ولا تلغى بالتعديلات الجديدة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. العمل، زيادة راتب المعين المتفرغ بانتظار الموازنة. استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك تطيح بمطلوب دوليا بتهم القتل والخطف في السويد. الداخلية، تشكيل فريق تحقيق في حادث استشهاد أحد ضباط مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة. شؤون المخدرات، تفكيك شبكة دولية لتجارة المواد المخدرة واعتقال 4 متهمين بينهم صيدليين. الحرس الثوري، استهدفنا قاعدة أمريكية انطلق منها هجوم على برج اتصالات في جزيرة سيريك الإيرانية. نتنياهو، أمرت الجيش باستهداف مواقع في الضاحية الجنوبية لبيروت. طقس العراق، ارتفاع متواصل في درجات الحرارة و13 محافظة تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية غدا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: السيارات صارت كلش هوايه، بس خليك ويا الكوري الاصلي اكيد KGM، بعروض كلش مغريه بالنقد والاقساط وما بها اي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
4: كل مستمعي حياته بيهم الشاي الهموم ده وبيهم الفرحات.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: انا نوبات اقول له بطني مخلف ولا مخلف ذول التسوليت.
4: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعه 11 مساء على الرشيد FM.
8: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: اقعد امشي.

يا بعدهم يا سراجي.

0: ويبعدهم
1: كلهم إسرائيل.
0: طبعا كلهم
1: إسرائيل.
0: عطني

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار.

0: وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

منتصف النهار في بغداد. أهلا بكم إلى نشرة خبرية من الرشيد أفام، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الاجتماع الأول لفريق الجهد الخدمي والهندسي، ووجه الزيدي خلال الاجتماع باستئناف العمل في المشاريع المعلقة والمتوقفة والبدء بمشاريع جديدة وفق الأولويات التي تفرضها حاجة المواطن ودرجة الأهمية وإدارة النفقات بالشكل الذي يحافظ على جودة التنفيذ واعتماد القياسات والمواصفات الهندسية القياسية في إنشاء الطرق وتطوير البنى التحتية. أكدت سفارة الولايات المتحدة في بغداد أن القائم بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس بحث مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وتطوير التعاون الاقتصادي. وذكرت السفارة في بيان أن الجانبان تبادلا وجهات النظر بشأن الأولويات المشتركة الرامية إلى تعزيز شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة والعراق. بيّنت اللجنة القانونية النيابية أن التعديلات المرتقبة على قانون المرور لن تطبق بأثر رجعي، ما يعني استمرار استحصال الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديلات، كون الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديل تعد ديونا وإيرادات متحققة للدولة، ولا يمكن إلغاؤها عبر تشريع القانون الذي من المقرر أن يعرض أو يعرض للمناقشة بعد انتهاء العطلة التشريعية، فيما أشارت إلى أن صلاحية إلغاء هذه الغرامات أو إطفائها تعود إلى مجلس الوزراء. ذكر بيان لوكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة كركوك أن مفاريزها ألقت القبض على متهم مطلوب دولياً بتهمة ارتكاب جريمة قتل وخطف في السويد، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتواجده في المحافظة، وأضاف أن على الفور باشرت المفارز بتكثيف الجهد الاستخباري والمتابعة الميدانية، ما مكنها من إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وقف إطلاق النار في لبنان يشكل جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، وشدد على أن استمرار قرصنة البحر والاعتداء على الملاحة البحرية الإيرانية يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، مضيفا أن الجهاز الدبلوماسي الإيراني يتابع التطورات بدقة وأن طهران ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن سيادتها. ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، ألتقيكم على رأس الساعة بإذنه تعالى.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة كلش سهلة أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: اليوم شنو مودك؟ وين الصباح حلو على مودك؟
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: اسمعها.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعه الان 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اسحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني
4: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك
7: الله يحفظك
6: نتمشي ويانا
4: واحد.

고민이 사라졌네. 한 번 쓰고 내 뒤로 끝.

so. Let it be.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم. الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية.

0: اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع.
1: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل، الرشيدة فام.
2: الرشيدة فام.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من دا يسمعنا ويتابعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

إذن مستمعينا كي تخلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقتنا اليوم ببرنامجنا اللي يقول إنه لو طبعا أكيد إحنا يكون برنامجنا لو فلو كانت أكو جائزة نوبل لشخص موجود بحياتكم صديق عائلة غيرها، هذه الجائزة تعطى لأفضل أو أسرع شخص بنقل الأخبار، وفاة اسم الله عليكم، خطوبة، عركة، مشكلة، يعني أي شيء، لمن تنطون هذه الجائزة؟ جائزة أنه هو أفضل شخص ينقل الأخبار بالعائلة أو الأصدقاء. يلا تفضلوا، أرقامنا 078-02-11-415 و078-02-11-617 آسيا سيل 077-01-14-115.

0: يلا ناخذ اول اللي ويانا. الو
1: الو، مساء الخير.
0: مساء الو. هاي وين انت؟ وين انت؟ وين انت؟ وين
1: انا؟ ما اعرف شلونك، اخبارك؟
0: الحمد لله تمام. شوف والله دا اشرب شاي حليب وقع عليه. شنو انت سيف؟ صدق كذب سيف؟
1: طبعا كل عام وانتم بخير، عيد الاضحى مبارك. ولو
0: انت بخير صحه وسلامه ان شاء الله. شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير. ليش هذا الغياب؟
1: والله شويه ظروف.
0: شويه ظروف، مشكله الظروف.
1: اي والله.
0: طيب اي سيوفي، يلا لمن تنطي هذه الجائزه بسرعه نقل الاخبار سيئه
1: يعني هذا؟ شوفي عبير، هذا لا الحدث ولا البي بي سي يعني كل ما يلحقنا عليه.
0: زين،
1: ابن خالتي.
0: ابن خالتك. طيب شنو الموقف اللي صار مثلا انت فتشي ما تريد تقوله او فتشي قلته قدامه او يعني فتشي يعني خاص بيك وبالتالي انه عرفت بعدين الكل يعرف؟

0: ظليت بموقف محرج خلينا نقول.
1: يعني بكيتها سنة وعندنا طلعة.
0: أي.
1: إحنا الران وموج واثنين إنا أبويا.
0: زين.
1: فا يعني.
0: صوتك ده يقطع سيف. سيف.
1: هسه واضح.
0: هسه تمام أوكي يلا.
1: يعني كنا إحنا مخططين إلا نوصل لمكان يلا ننطي خبر يعني.
0: أوكي.
1: خبر. العينتين ثاني نشر الخبر بكل مكان.
0: لقيت حتى ساميكم بالسيطرات ها.
1: وانتم بالذات يعني متكتمين عليه هذا يعني سبق صحفي كذاني اطلع هذا الموضوع
0: زين.
1: بكل طريقه بكل طريقه ما نقدر نعادي هذا الموضوع، فلهذا مرات اكو حالات كنا نطلع من هاي الدائره.
0: اوكي
1: يعني نقدر ننشر الخبر فاي شيء يصير.
0: طيب اي اسمعك اسمعك والله كلش واضح تمام اوكي. يعني اذا تختار انت اللي ياخذ هذه الجائزه هو ابن خالتك
1: يعني ما نذكر اسمه مو افضل.
0: لا تفضل عادي شكو بيه تفضل بالعكس تعرفني انا احب هاي السوالف تفضل.
1: لا لا بس هو يعرف نفسي اتمنى اتمنى يسمع.
0: يلا ان شاء الله يسمع. شكرا لك اكيد نورتنا. هلا سيف باي. هلا هلا هلا هلا هلا هلا يلا اتصل اخر. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: هلا وحبيب الورد مساء الخير عليك اسعد المخرج.
0: هلا هلا
2: عيوني الله يسلمك ويخليك.
0: تخطيت موضوع هيثم لو بعدك؟
2: اه والله يعني
0: تخطيت اجواء الحفل لو بعدك؟
2: الواحد يتاثر يعني صراحه حتى لو ما متزوج ما تحب ما اعرف شنو
0: ويلي على القلب الرتشي شلون احنا غير يتزوج ويخلص ما
2: لا
0: اسوي لك
2: يعني
0: اعلان اسوي لك اعلان وسام
2: ليش
0: اسوي لك اعلان صفر
2: بس بشرط هو مثل اشترى.
0: لا عيني ماكو معذرني لا اعلانك باطل
2: يعني المشكله شوفي ما ماكو
0: يلا وسومي قولي
2: ولد صديقي
0: ولد صديقك اوكي نقدر نعرف الاسم لو ما يصير
2: لا شو سوون بالاسم؟
0: الريده الريده مالك علاقه نسجل اسمه احنا.
2: لكن قبل كم يوم سديته من يمي راسا ولد اتصل وياي وهم وياي بالعمل طبعا.
0: زين
2: ما كان اكو فالسؤال من يعني لان هو يعرف الاصدقاء فلو ذاك
0: ها يعني قصدك تخاف انه هسه خاف احد يسمعك يلا يلا مشي لك اياها ما يخاف خاطر هيثم يوسف هاي طيب
2: هو ولد صديق يعني هم
0: اوكي شنو الموقف اللي صار وانحرجت بيه يعني انت ما كنت تريد تقول او كذا وبعدين هو طلع يعني ناشر الخبر بصوره سريعه
2: شافني ويا صديق ثاني ف يعني اشطاش من دعايه وكذا انه وسام بده يسال ويا فلان
0: زين
2: هو ما قيد شيء يعني
0: اوكي
2: يعني هو لا يحفظ سر ويعني الحكايه يحكيها
0: طيب.
2: ضيم
0: مو صديق ضيم اوكي تحياتي لك وسام اكيد انا شكرا شكرا اتصالك شكرا مع الف سلامه نوره دنيا استعبيه شكرا عمري تسلمون يلا اتصال الو يمي
3: الو
0: يمي ملعبي وساحتي الو
3: صباح الخير
0: شباح من وين جاي
3: شلونك
0: هلا والله شلونك
3: والله الحمد لله مشتاقين
0: ايش قلت
3: بد 1000 دينار
0: اوكي تمام ماشي يعني سهله
3: سهله صدق اي والله يا الله يا باع هي سلم النجاح يبدي باول 1000 دينار
0: زين
3: ان شاء الله نوصل ل
0: انت مو 1000 دينار انت عندك 1000 دولار وفوق يعني حياه البرجوازيه هذا نحكي احنا
3: انه التنتوني
0: شنو اخبارك تمام
3: والله الحمد لله بخير
0: نورتك
3: والله ستعابير هاي الجائزه اعطيها وبامتياز البي بي تي
0: بي بي
3: بيت محمد حتى اسمها فد اسم ما اعرف هذا جدي شلون كان يسمي مسميها نوال بس مو الزغبي
0: بس حلو اسمها مو فد غريب يعني انت حسستني راح تقول
3: لا يعني مو انت باعي بالخمسينيات وحده اسمها نوال اوف
0: اوف اي والله شنو هاي هاي طاقة بالقاع طيب
3: هي قاعده ماكو نوال.com الجزيره.com
0: زين شنو الشيء او الموقف اللي يعني ولو انت ما تنحرج
3: رادت تجلطها لا رادت تجلط امي خطيه
0: شلون
3: مني جيت العراق انا ما حد يدري بي جيت صنطة
0: زين
3: شافتني خالتي
0: اي
3: هي هم بتنوال بعد
0: اي

0: زين
1: ماكو والله بعدني قاعد يمها استكان الشاي بعدني ما مخلصه دقت ومقاتي متى بالعراق قلت هلو هي هذا
0: فانتشر الخبر يعني حسيت ان الموقع اوكي تمام يعني هي
1: ما انحرجت ما انحرجت انا خايف
0: بس انت شنو نظام الموضوع حتى بالتالي ما يقولوا لك ها وين رايح وين كذا وهاي الاشياء وكذا
1: نص ساعه طيب. وراجع من يدري
0: طيب انا كلش اشكرك استاذ محمد نورتنا
1: استاذ
0: ايش نسوي لعد مشيها
1: احترم نفسك عمار
0: شكرا لك اكيد وباي باي سلكت يلا روح

اليوم هدوء وهاي الأغاني يعني شنو؟ يعني شنو هالهدوء هذا؟ الناس هسه يطلبون أغنية كاظم الساهر متى؟ كاظم الساهر متى الأغنية الجديدة؟ يعني خلينا نقلب نصف شو اسمه القمر. طلع شوية من عندها، لا حلوة حلوة حلوة اللي يفهمها يعني، أكيد تمو يمك الماما. إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بأجواء حلقة اليوم ببرنامج درس شاغر. اليوم سؤالي يقول أنه لو كانت أكو جائزة لأسرع شخص بنقل الأخبار، منو هذا الشخص اللي موجود بحياتكم، صديق أو أقارب، وشنو الموقف اللي حصل وبالتالي ممكن كان موقف كلش محرج. مرات إحنا أكو أشياء ممكن أنه نخفيها نضمها، أو يقول لك يعني نسويها بالكتمان يعني عسى وأنه تكمل شغلة يلا مثلا أو هاي الأمور، فبس بالتالي بعدين تنكشف السالفة وتتوزع لكل العائلة أو الأصدقاء، هذا ما لقيته بالجروبات يعني. فسؤالي اليوم هو هذا، لمن تنطون هذا هذه الجائزة؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770211415.

0: إذن مستمعينا أكيد بعدنا متواصلين وياكم، تحية للي دي يسمعونا حاليا. بس اكو فرق، شوفوا احنا بكل يعني عندنا وين عندنا كركوك والبصرة واحنا بغداد، اوكي؟ فحتى توصلكم الفكرة بأنه البصرة وكركوك هي تابعة إن لكن برامجهم عكس أو مغايرة، إنه يعني مو نفس البرامج تسمعوها، والمقدمين أيضا غير مقدمين، بس لكن هي تابعة إنه حتى فهمكم. أما إحنا تشوفونا فإحنا ببغداد. كان أنا وعمار دا نتحاور حول هالأغنية. طبعا البارحة هو كان عنده حفلة، أو مو البارحة، ما أظن، معي ما أعرف شو كان يوم شفت الفيديو بالعيد. كان عند، ممكن إحنا نسميها عندنا السهل الممتنع، يعني أكو كلمات ممكن ما شفتك ممكن نسمعها شباب، وما شاء الله حتى هو قال ممكن شباب ياخذوها بغير جانب، لكن هي شفتك يعني شلون اخلص منك، احنا نقولها اوكي شفتك منك، فهمتني شلون؟ يعني هاي الجملة كانت معناها، هو وضح بفيديو موجود اليه اثناء الحفلة انه هي هذه عبارة وسكرة ممكن اسده والأسد الكتاب الحزن وهاي الأشياء. بس إحنا ما شاء الله علينا يعني رأساً ممكن أنها تروح مشاعرنا نفهمها بطريقة خطأ، لكن إذا شوية الأغنية تنتبهون إليها فهي كلش كلش حلوة وكلماتها حلوة. عموماً تحية لكل مستمعينا أكيد متواصلين وياكم بعدنا ببرنامجنا، وبعدنا بسؤالي لكم اليوم. لو كانت أكو جائزة لأسرع شخص بنقل الأخبار، أياً كانت الأخبار، حزينة، حلوة، يعني خاصة، فهو مباشرة ممكن أنه ينقلها، منو أو المن تنطون هذه الجائزة من أهلكم أصدقائكم؟ أرقامنا 0780211115 و0780211617. ACCL 0770211115.
1: متى كتاب الحزن؟
0: هاي افهموها.
1: يخلص وسكرة. على فكرة سكرة ستة هاي لغة عربية، لأن البعض اعتقدها إنه قالوا هاي مو عراقية كم واحدة، بس هي سكرة باللغة العربية بالمعجم، فسكرة معناها ستة، يعني هذه لغة عربية. فمتى كتاب الحزن يخلص وسكرة؟ قلب ذايب قهر والروح سكرة ميتة، أدوخ القلب بغيابك وسكرة، وأقول لحبي بيوم يخوف مني.
0: يلا متواصلين بعدنا وياكم بربر الجميل. أهلا أهلا ولا شاعرنا الجميل، شكرا. يلا اتصال، أول مرة واحد يسميني بربر على فكرة، دلع جديد. يلا ألو.
2: ألو السلام عليكم.
0: أهلا عليكم السلام.
2: شلونك يا قاضية؟
0: هلا محمد، شلونك؟
2: والله الحمد لله،
0: يا رب تكون بخير دائما.
2: تحياتي، تحياتي المخرج.
0: شكرا. يلا قل لي محمد،

0: المهم تنطي جائزة مين؟ جائزة لأسرع نقل أخبار يمتلكها، يعني صديقك،
1: إذا
0: أصدقائك أو عائلتك.
1: إذا مو صبح أراني
0: أنت؟
1: أي أراني، نعم
0: عزا وسخام. صدق أنت؟
1: إي والله
0: لا لا لا،
1: ما بيش أبشر الناس،
0: هاي ليش تهين؟ هو انت طبعا شوف، انت هذه الصفه عندك موجوده يعني، والدليل انه انا من اتاخر مباشره تتصل انت تقول عبي تاخرت، يعني تريد الموضوع كله يطش مو بس المستمعين، الاداره والمستمع، يعني الموضوع هو ايه صحيح، يرهم لك يرهم لك يرهم لك يرهم لك صحيح والله العظيم، انت فعلا انا اعطيك هذه الجائزه بالعافيه عليك.
1: اي اعطيك تبصرني بالعشره والله.
0: اي والله
1: الله هاي.
0: طيب تحياتي لك، اكيد انا كلش اشكر اتصالك.
1: تحياتي
0: نورتنا، هلا والله، باي باي.

0: عمري شكرا لكل اللي كتبوا لنا كلمات حلوه. طبعا تحيه اكيد لولاء الركابي شاعرنا جميل من الديوانيه. شلون هالديوانيه ان شاء الله تكون بخير. يقول ممكن انطي هذا اللقب او هذه الجائزه لجنتنا عزيز حكي على جنت هم اللي قال اوكي تحياتي لك ولاء وشكرا اوزيل قلبي. يلا عدنا اتصال. الو الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. الو
1: شلون شلون تعمل؟
0: ليش هاي الصفنه؟ ترى برنامجي ما اريد هاي الصفنه. ودع الله يخليك. شلونك؟
1: مو عبالي ويا غيرك.
0: لا وياك وياك. الله يسلمك. انت شلونك؟
1: والله على الله ماشي الحمد لله.
0: نورتنا.
1: اهم شيء انت تكون بخير.
0: الله يسلمك عزيزي. شكرا عزيزي. طيب يلا قل لي لمن تنطي هذا هذه الجائزه بنقل او بسرعه نقل الاخبار؟
1: انا انطيها الولد الصديق.
0: اي
1: يبنى من منطقه
0: زين.
1: انا ما انطي الحسايه بحلقه.
0: اوكي
1: يعني قبل بس يسمع الحسايه يسمعها منا يحكيها منا
0: يسمعها منا يحكيها منا. طيب شنو شنو بعد موقف صار محرج بخصوص هذا الموضوع وياك؟ يعني فشي قلت له هي وبعدين عرفت ان المنطقه كنت تدري بي او ما ردت تحكي وبالتالي انه صرت بموقف محرج وهاي الاشياء داليا؟
1: صارت شغله. اي صارت شغله ما اقدر اقولها بالاعلام. اي
0: ها اوكي صار شغله ما تقدر تقولها بالاعلام. اوكي
1: اي
0: بس على كيفك ويانا يعني رونالدو على كيفك نصرت. طيب تحياتي لك. اكيد انا كلش اشكر اتصالك نورتني. شكرا قلبي. شوفوا اختي من تريد يعني هيك تعزز من من من طاقتي وش تعزز من شخصيتي وهالاشياء تعطيني هيك باور قول لي واحد اعلام. ها عمار شو تقول؟ شو فيك عمار؟ ما مقتنع؟ ما مقتنع؟ يلا اتصال. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: مبسوط كيف الحال؟
0: الحمد لله. انت شلونك؟
2: الحمد لله كل شيء تمام. تحياتي لحضرتك.
0: شكرا.
2: للكادر لكل المستمعين لعراقنا الجميل مشتاقين كلش.
0: شكرا نورتنا.
2: يسلمك اخيتي عيوني.
0: من وياي؟
2: يوسف السويد.
0: يوسف اهلا يا يوسف شخبارك؟
2: يا هلا خيتي
0: عزيزي.
2: شي تمام ما دام الطاقه زين.
0: مية هلا.
2: تمسني قوي على الفتره.
0: نورتنا عيوني. يلا
2: طبعا انا مستمع دائما للاستاذ سلطان
0: عزيزي. اهلا وسهلا
2: اشارك في حلقتك ويا الخطبان فيزيد شرف.
0: خلي ابشركم اني وسلطان هالفتره راح تكون بيناتنا هدنه
2: العاب.
0: اي وانا اعرف هذا الموضوع يضوجكم بس صارت هدنه بعد هاي صارت هدنه شوي قلنا نخفف.
2: انا ما اعرف شنو الكواليس المشاكل بين البرنامجين فلا انا كمحايد البرنامج نشارك ما عندي مشكله.
0: لا لا صارت هدنه يعني صرنا حبابين لطيفين وان شاء الله يعني هو يمشي على بعد ما ادري. طيب يلا يوسف قل لي.
2: التزم الحياد صراحه يمكن الجائزه اخذها يعني اعطيها مناصفه الي والخالاتي.
0: لك التهم ما مبين عليك يوسف.
2: لا صدق عملت فتره طويله بالاعلام هنا بالسويد هم ناطق باللغه العربيه فعني هواي اصدقاء مجاميع. شو ما مبين علي يعني؟
0: يعني ما مبين انه ما ادري احسك شويه يعني
2: فاطر مع البهارات يعني شويه.
0: لا لا لا
2: بس دائما دائما يقول مصدرك موثوق. احنا يعني ممكن بعض الاخبار اللي يستفادون منها يعني مو ممكن علوم او فد شيء يعني بس بعض الاخبار.
0: زين شنو الغايه بلا زحمه عليك يوسف؟
2: الغايه اللي انا احكي لك عن نفسي الشخص اللي امتهن مهنه الاعلام واشتغل لفتره معينه بها فيكون نوعا ما فضولي عن نفسي احدد.
0: لا والله مو الكل
2: والله.
0: شوف على فكره ما اعرف جزء انا اشوف نفسي على فكره. شوف انا والدي الله يرحمه ويرحم ان شاء الله كل امواتكم كان دائما يقول لي يعني انا كلش قليله الكلام بالبيت تدري جديات يعني جدا قليلة الكلام بالبيت قليلة الكلام وقليلة النقاشات الطويلة يعني فاهمني شلون
2: زين.
0: فدائما يقولوا لي انت شلون يعني انه انت مقدمة برامج وتحكين هواي وكذا وهاي الاشياء بالحقيقة انا بالحقيقة مو هيك فما لها علاقة ما اظن يعني انا قليلة الكلام أسمع ما أنقل أبداً. هاي عندي ما أدري مرات خطأ هماتي مو صحيح، مرات يقولوا لي قولي هيجي أو سوي هيجي، أقول لا ما لي علاقة، روح أنت قوله. فهمت شلون؟ يعني ما عندي ما أدري، فمو ما له علاقة موضوع الإعلام رجاءً لا تمسنا.
2: أوكي لا رجاء فهمت الحلقة أني صراحة مو قصة ودي وجيب، لا أكو بعض،
0: لا أنا أقصد نقل الأخبار.
2: إذا هيش نقل الأخبار وهي بسرعة عامة نتحدث بمواضيع، هم بنفس الوقت نحن كمغتربين نفتح نقاشات، نفتح متليات بيناتنا. فلهذا السبب ممكن بعض الأمور حتى ما يصير فد روتين أو فد ملل، لا أشوقهم بعناوين دسمة، أخلي بهارات وخلاص أنقل خبر معين. والله صدمة. وبنفس الوقت خالاتي اللي من يحشوية الحجية ولي فول بهارات.
0: طيب أنا كلش أشكرك يا يوسف، نورتني. شكرا لك عيوني، باي باي. قليلة الكلام رحت إعلام والعكس شو يصير. عزيزي حيدر، أنا قلت يعني ما له علاقة، يعني أوكي أنت شغلك مثلاً ما له علاقة بشخصيتك نفسها، فهذا الدا قصده. يلا عدنا اتصال. ألو مساء الورد. أهلاً نورتنا ميتها.
3: إن شاء الله حد يجي بعد عرفات إن شاء الله.
0: شكرا. بعد وقت.
3: تحياتنا لك، تعبوري طيبة، وتحياتنا لك المهرج مثلا ماجد وكل المستمعين الطيبين وكل اللي قادر تكون جميل.
0: شكرا قلبي، تسلم. شكرا.
3: الله يخليك انت، رحمه الله عليك.
0: يلا قول لي لما تنطي هذه الجائزه، جائزه نقل الاخبار السريعه، لما تنطيها تشوف واحد يستحقها من عائلتك اصدقائك يعني عندهم هذا

0: شوية سرعة نقل الخبر.
1: والله صراحة أخو شرف عزيز علي،
0: أيه؟
1: انتهينا إن شاء الله يعني.
0: ينقل أخبار هو عزيز عليك؟
1: إيه يعني دائما يعني الخبر يعني ما بمسه، بس يعني صراحة طلع يحكي يعني ما يضم. أنا فهمت الكلام إذا ما صرت دائما يعني مسوي حاجة اللي صرت يعني توم مو تشي الخبر.
0: زين.
1: هذا شوي الحمد لله يعني يعني جاب طريقة صراحة.
0: أوكي. طيب أنا كلش أشكرك، نورتني، شكرا.
1: الله يخليك، كان أتمنى أن يكون حتى نقدر نشارك يعني، ما قد نحن نعرف وقت البرنامج صراحة يعني.
0: وقت البرنامج بالوحدة ويخلص بالثنتين.
1: لا ما أدري بالوقت، حتى ممكن يعني بس حتى
0: ها قصدك تريد أمدد الوقت يعني؟
1: لا لا البث البث يعني على الفيسبوك حتى ممكن الصفحة مالت الراديو الرشيد بغداد.
0: إي تمام.
1: حتى ممكن نعرف الموضوع يعني شوف الموضوع شنو يعني.
0: تمام.
1: يعني
0: تمام تمام. تحياتي لك أكيد، نورتنا، شكرا عزيزي.
1: مع السلامة. مع السلامة.
0: لا هو دائما الإنسان يمارس عمل ربما مو هوايته أو أصلا ما مقتنع. لا أني كلش أحب الإعلام من أنا وصغيرة يعني، ما لها علاقة، هي هواية على فكرة، دراستي مختلفة عن شغلي، خلوها ببالكم. يلا اتصال. ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء الورد.
2: شلونك عمو يا ام سعيده؟
0: يا بت وينك؟ والله العظيم ذاك اليوم انت على بالي، والله والله
2: والله العظيم عمو ما ترى شويه مريض والحمد لله.
0: لا صابتك عين عمو، تقعد تقعد راحه. اي
2: والله كل ما من ورا دموع. اي والله العظيم.
0: شلونك شخبارك؟
2: شلونك عمو؟
0: تحياتي لك في دول عينك.
2: سبع عام عمار وكل مستمعات الرشيد.
0: شكرا يا قلبي، شلونك انت؟ ان شاء الله بخير. قل لي سويتها ما سويتها، اخذتها ما اخذتها، فهمنا.
2: ان شاء الله ان شاء الله.
0: ها بعدك يلا
2: عمو.
0: عيني
2: ترى اجاوب على السؤال دقيقة.
0: نعم
2: راح نعطيها جائزة اوسكار اول وحدة.
0: ايش تعطي جائزة؟ اي
2: الها جائزة اوسكار ويا بعد اسمها الخطوبة بعد
0: هاي الها.
2: اي والله شو اسوي
0: يعني، رغم انه هي تنقل اخبار وهيك تريد بعدك انت تتزوجها.
2: هسه يلا تفضل السالفه مالك بعدك والله.
0: عمو هاي الرقم.
2: ها؟
0: هاي الرقم.
2: رقم 3؟
0: ايوه روح عمو.
2: ايوه الملكه الاولى ام مصطفى، الملكه الثانيه ام نور، ودموع قلبي.
0: يلا في دول عينك.
2: شو
0: تسوي عمو؟ والله عمو ان شاء الله اتمنى لك الصحة والسلامة. انا كلش احب روحك الخضرة واحب صوتك ويانا بالبرامج. نورتنا.
2: تحياتي لكل مستمعات الرشيد.
0: شكرا شكرا عيوني، نورتنا. مع الف سلامة. باي باي. ها؟
2: عرفتيني؟
0: شلون ما عرفتك؟ اقول لك ذاك اليوم انا بطاريك.
2: منو انا؟ منو؟
0: قرغلي.
2: هلا انا شيخ اسماعيل. ايوه
0: شيخ اسماعيل، سوري. اي اعرف الاسم والله، اسف. شكرا عيوني شيخ اسماعيل، نورتنا. قلبي انت، باي باي. والله روحه خضره تموت، بس لا تسمعوا كلامه، ما لكم علاقه.

0: إذن مستمعينا كيف بعد ما تواصلي وعدنا آخر اتصال بحلقة اليوم. ألو سدب وجي آخر اتصال. تحياتنا لكم. منورة عبير شكرا عمري تسلمون. يقولون الطحين ماكو على هذا. شكرا هالقد قديمة. بس يلا حلو حبيته. يلا عدنا اتصال أخير. يلا ألو.
1: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: شوك الله ست شلونك صحة؟
0: الله يسلمك أنت شلونك؟
1: الله يحفظك طول عمرك.
0: نورتنا من وياي.
1: وياي اسم سامة بعمار.
0: أهلا وسهلا.
1: الله يبارك فيك.
0: يلا تفضل قل لي منو المن تنطي هذه الجائزة بسرعة نقل الأخبار؟
1: هذا الابن الصغير حموجي.
0: أيوة.
1: هذا لو عنده ماركو ما يسمع الخبر
0: أي
1: بحيث يجي يوصل هنا لو بس عندهم هذا الجائزة اللاسلكي حتى رأسا يتصل بيهم بس يجي يوصل الخبر ما يلحق يعني يروح للبيت.
0: زين
1: أي هو هذا اللي عندنا هيك بنت حتى ما عاد يقدر كل شيء يسوي قدامه.
0: هذا مشكلة بالنسبة لك، لا تقدر تطلع وياك خاف تسوي منه فتشي منه مو؟
1: يروح ينقل الأخبار لو الأمة لو الجدة.
0: زين.
1: بس التعصب على موضوع بالنسبة للهدنة زينة شبيان سلطان.
0: إيه.
1: أنا أشحت لا ترسين بسلطان.
0: أنا ما أثق بي أوكي بس أقول عسى ولا عاد تغير بلكي.
1: أبد.
0: بلكي هاي شوية الشمس سوت له شيء ضربته شيء.
1: كثير بال اشتريت المسمار والله العظيم فقره فحب يساسش بالموضوع ماكو اي وبعدين يفتش هذه القصه
0: زين
1: فانا حدش من استاذ سلطان والله
0: لا لا حباب يلا خلينا نشوف خلينا نشوف هسه خلينا نجرب احنا اليوم راح نجرب
1: هاي يعني لا تعتبرين فتنه لو فد شيء اي هاي اعتبريها نصيحه
0: ها هي اشكر نصيحتك انا شكرا اي
1: والله واحنا ما راح نخابر على استاذ سلطان وهم نعطينا نصيحه فكت الله
0: ها انت تشتغل على الخطين يلا ماشي فهمتك
1: ان شاء الله
0: تحياتي لك اكيد انا كلش اشكر اتصالك عزيزي شكرا عموما مستمعينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم. بالنهاية رغم بأنه احنا موجودين بحياتنا مراسلين ممكن يكون أصدقاء وممكن يكون من ضمن العائلة ممكن يسببون لنا الإحراج أو الصداع أحيانا بسرعتهم الفائقة بنقل الخبر يخصك إلا أنه هم بالحقيقة نبض العائلة. هسه تقولوا لي شلون يعني أكو أشخاص تعرفوا أنت راح ينقلون الأخبار أو يودون حكي منا ويجيبون حكي منا مو حكي خلينا نقول الأخبار إذا ودى حكي وجاب حكي راح يأخذ غير صفة بس تحس أكو أكشن تحسه لطيف وتحسه خصوصا دولة مثل تحياتي ليوسف اللي قال نضيف بعض البهارات هاي البهارات تكون لطيفة مو حارة مو فلفل أسود لا هيك باربيكا ما أدري شنو هاي السوالف ممكن يكونون لطيفين بالعائلة وموجودين إذن يعني بس أما اللي زايد يعني بهارات بطريقة خبيثة خلني نقول ويحاول إنه يحرف الأخبار بطريقة اللي هو حابها وبالتالي ممكن يسوي مشاكل وغيرها أكيد هذا يكون منبوذ بالعائلة وما محبوب لا بالعائلة ولا بالأصدقاء. شكرا لكل اللي تابعونا بحلقة اليوم شاكرة جدا تواصلكم ويانا شكرا لكل اللي تابعوني على بثي على التيك توك شكرا ماما شكرا ماما حبيبتي شكرا على عناد عمار شلون انت شفت البيت عموما انت حي لكل مستمعينا اكيد شكرا لكم شكرا اوزيل قلبي المشرف الموجود ويانا على صفحتي شكرا لك عزيزي تسلم لا ما انت كان ثاني بالضيم ترى عندي من زمان عيني فيلا نختم وياكم حلقة اليوم نتابعكم شنو نلتقيكم باكر ساعة واحدة باي باي أنا ما أحبش ماما

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. موانئ العراق تستقبل أول سفينة صينية بعد استئناف الملاحة في مضيق هرمز. القانونية النيابية الغرامات المرورية السابقة ديون للدولة ولا تلغى بالتعديلات الجديدة. العمل زيادة راتب المعين المتفرغ بانتظار الموازنة. استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك تطيح بمطلوب دوليا بتهم القتل والخطف في السويد. الداخلية تشكيل فريق تحقيق في حادث استشهاد أحد ضباط مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. إعلام عبري: واشنطن منحت تل أبيب ضوءا أخضر لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت. طقس العراق: ارتفاع متواصل في درجات الحرارة و13 محافظة تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في أمان الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
3: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: ويوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
5: كلش سهلة.
4: أعلن.
5: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
5: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
6: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
6: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: اليوم شنو مودك؟
10: فانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
10: فانجور.
4: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
10: فانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد

0: قد يسولف ويا احد
1: ساعدوني
2: كم بدي
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم ويا ويل اللي تاخر
4: اتكل وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: انت مشو يعني

الصحيه يا رب، ان شاء الله تكونون باحسن حال. استمعوا لاغنيتي الجديده بعنوان نسمع اغاني، اخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الاغنيه حصريا الى اذاعه الرشيد. تحياتي.

الأصدقاء. هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء، قالت لكل الأصدقاء.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. ترأس رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي الاجتماع الأول لفريق الجهد الخدمي والهندسي، ووجه الزيدي خلال الاجتماع باستئناف العمل في المشاريع المعلقة والمتوقفة والبدء بمشاريع جديدة وفق الأولويات التي تفرضها حاجة المواطن ودرجة الأهمية وإدارة النفقات بالشكل الذي يحافظ على جودة التنفيذ واعتماد القياسات والمواصفات الهندسية القياسية في إنشاء الطرق وتطوير البناء التحتية. أكدت سفارة الولايات المتحدة في بغداد أن القائمة بالأعمال الأمريكي جوشوا هاريس بحث مع رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب وتطوير التعاون الاقتصادي. وذكرت السفارة في بيان أن الجانبان تبادلا وجهات النظر بشأن الأولويات المشتركة الرامية إلى تعزيز شراكة قوية ومتبادلة المنفعة بين الولايات المتحدة والعراق. بيّنت اللجنة القانونية النيابية أن التعديلات المرتقبة على قانون المرور لن تطبق بأثر رجعي، ما يعني استمرار استحصال الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديلات، كون الغرامات المسجلة قبل إقرار التعديل تعد ديونا وإرادة متحققة للدولة ولا يمكن إلغاؤها عبر تشريع القانون الذي من المقرر أن يعرض للمناقشة بعد انتهاء العطلة التشريعية، فيما أشارت إلى أن صلاحية إلغاء هذه الغرامات أو إطفائها تعود إلى مجلس الوزراء. ذكر بيان لوكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في محافظة كركوك أن مفارزها ألقت القبض على متهم مطلوب دوليا بتهمة ارتكاب جريمة قتل وخطف في السويد، وذلك بعد ورود معلومات تفيد بتواجده في المحافظة. وأضاف أن على الفور باشرت المفارز بتكثيف الجهد الاستخباري والمتابعة الميدانية ما مكنها من إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الجهات المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه. أخيرا، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وقف إطلاق النار في لبنان يشكل جزءا لا يتجزأ من أي اتفاق يهدف إلى إنهاء الحرب، وشدد على أن استمرار قرصنة البحر والاعتداء على الملاحة البحرية الإيرانية يعد انتهاكا لوقف إطلاق النار، مضيفا أن الجهاز الدبلوماسي الإيراني يتابع التطورات بدقة وأن طهران ستتخذ أي إجراء ضروري للدفاع عن سيادتها. ختام هذه النشرة تذكير بأبرز عناوينها. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشها بأحلى تفاصيل. جد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي اس 26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام غير شكل.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
4: كم بدي؟
1: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

مساء الخير عليكم مستمعين، مساء الورد عليكم. نسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. أجمل التحايا لكل الأشخاص اللي راح يتابعونا من خلال البث المباشر على التيك توك، وأيضا كل تحية للأشخاص اللي راح يكونون يعني من خلال التطبيق الرشيد FM. تحياتي لكم جميعا، أتمنى لكم يوم جميل ورائع، وإن شاء الله يا رب تكون دائما أيامكم جميلة ورائعة. بلشناكم حلقتنا لهذا اليوم وعدنا سؤال، باستثناء أمك أبوك أختك أخوك ابنك بنتك. ليش عود ابنك بنتك؟ لا، ابنك بنتك، هذول الدائرة المحيطة. إذا قلت لك توجه كلمة أو جملة بحق واحد من قرايبك، قرايبك مو أصدقائك، لا هو أمك أبوك أختك أخوك وابنك أو بنتك، يعني ممكن خلينا نشوف والله شو يصير. فواحد من قرايبك مثلا تقول واحد قرايبي فلان هيجي اسالفه، مثلا اقول له فلان جمله عادي. طبعا قرايبك اللي هي تمتد ما بين خوالك عمامك او خوالك عمامك، او ممكن صديقه بس مو الانتيم، توجه له جمله. هي صعبه بس لازم تفكر، فكر حتى تقرر. شو الهدف من السؤال بعدين اقول لكم، لأن بصراحة إحنا عندنا فد جملة كل جميلة تقال في مثل راح أقولها بالأخير. فخليني خليكم تفكرون وتشاركوني على أرقام الهواتف 0780211 4115 و0780211 6117 وعلى 0970011 4115. هذا على الواتساب قدرون شاركون. سؤال الحلقة يقول وجه لي جملة باتجاه أحد أقاربك عدا أمك أبوك أختك أخوك ابنك بنتك، ممكن صديقة مقربة جدا، يعني مو صديقة صديقة مو مقربة جدا، صديقة معرفة، صديقة عادي، موظف وياك بالدائرة بقرايبك يعني عادي. أي عادي نشوف شنو عندك شيء شيء. All right.

0: هسه ضروري نسوي هسه ناخذ ويانا اتصال. الو
1: يا بألو.
0: يا اهلا وسهلا.
1: اغوثك على هذا السؤال.
0: ليش؟
1: هسه تعرف ليش.
0: مو
1: شلونكم عيني؟
0: شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله.
0: الله يسلمك حبيبي.
1: والله بالسلاطين عندي واحد من خوال بلال.
0: اي
1: الله يعني اول خليك هو ما حد يسمعنا.
0: لا لا بس انا وياك ما حد يسمع. ايش بيك؟
1: بدون ذكر اسماء. بس لحد من قرايبنا يسمع.
0: زين.
1: باسم عبد المنعم حسين المصلح الدليمي.
0: زين.
1: اعيد الاسم لو
0: لا لا خلاص هسه اذا ما ذكروا الاسم نفسه اسم الاب مو الاب الجد اذا مو الجد يعني ماكو طويله السالفه. اي كمل.
1: هذا اقول له خالي نصيحه من ابن اختك يعني باعتبار هو اخته ابن خال بلاد.
0: اي زين.
1: اقول له خالي عيش يومك ما لك علاقه بغيرك.
0: ما لك علاقه بينا.
1: اي
0: لا يلا يلا يلا يلا اوكي
1: مالك علاقه بي وبلال.
0: اي زين.
1: اي يعني يوم هو 36 ساعه يوم 24 ساعه.
0: اي
1: هو يوم 36 ساعه.
0: 36 ساعه.
1: اي والله يوم 36 ساعه بالصلاطين.
0: زين 36 ساعه شو يسوي؟
1: عسكري متقاعد وش يريد؟ خالي ليش ما تسال؟ خالي ليش ما تمر؟ خالي ليش ما ادري شنو؟ خالي بنت مرة قلنا له بنا له خال إحنا اليوم 24 ساعة. قال إيه من 18 ساعة إحنا في الشارع
0: ما أدري يعني على إيه؟ على قل تقدير إذا أرد أسلم عليك مرة كافي.
1: إيه إيه يعتب وعلى كل شيء يزعل ويعتب. فأقول له خالي إيه شو ما كنت رجال متقاعد.
0: إيه
1: راتب راتبين إيه؟ أروح هاي تقول هاي تقول الكفار.
0: إيه أقول لك عيش يومك وخليني أعيش يومي.
1: عيش وتبني عيشة بعد.
0: إيه
1: تخاف يعني حد ما سمع المستمعين الأصدقاء الجرائد المنعم حسين الفراء الدليمي قاعد بالطوبشي وبال كل في الأحداث.
0: زين.
1: على المطار المثنى. لا بالله خالي شو ما خلي عائلة بعيد كافي بتعتب.
0: أوكي حلوة هاي السالفة. أوكي طيب
1: تحياتي للجميع.
0: تحياتي لك حبيبي. يا هلا بك. هلا وبيع. السلام عليكم. هو بس خاله يريد مش علينا احنا.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم عم ابو
0: سلام
1: حبيب.
0: يا هلا
1: الحبيب الطيب
0: يا ورد يا هلا بيك
1: الورد يا بعد قلبي
0: الله يخليك
1: المعدل
0: الله يسلمك.
1: اقول لك قبل لا انا ما عرفت سؤالك شلون فتحت قبل دقيقتين لقيت هذا خاله
0: ايه خاله ايه
1: اول اتصال وخاله عمي خوالك على راسي
0: ايه
1: كفيلك الله
0: ايه انت شايك تبي
1: اول بس ارد ارد عليه اذا تسمح لي
0: ترد عليه ليش هو خوالك
1: اعرف ايه جلست عندك خال ويسال عليك
0: ايه
1: انا عندي اربع خوال ايه وعشر خالات
0: ياما ما شاء الله
1: كفيلك الله تقول قوة يوسف ما زوجة أم للنجف
0: ايه؟
1: أم بجواني زوجة للنجف بعد ولا سئلة وعنية تقول قطعة قطيعة
0: ما عرفوها بعد ايه ما عرفوها
1: ولا يعرفني
0: ايه
1: يجي بس بالمصطحة خالي ها والله يكسر جامتي خالي
0: ايه
1: انت وين خالي
0: ايه وين خالي ايه
1: والله العظيم عم يجين عندك خال ويعتب عليك ليش ما تجينا اروح اسكن يوم وكفيلك الله
0: طيب هسه سؤالي هو يقول وجه جملة الشخص تعرفه أو أحد تعرفه بس على أن ما يكون لا أمك لا أبوك لا أختك لا أخوك لا ابنك لا بنتك ولا صديق مقرب يعني
1: زين أقدر أعرف الكلمة بخصوص شنو مثلا
0: بكيفك بعد أنت
1: أوجه لهم كلمة يعني
0: عدا هذولي أوجه لهم
1: أنا أوافق الأخ القبلي أي. أخوي العزيز أوافقه بشي واحد وهو يعني عيش وخلي العالم تعيش
0: المن هاي تقولها
1: الدعوة بس بنفسك ما لك علاقة بغيرك
0: المن تقولها
1: والله المن أقولها
0: المن أقولها وإحنا الفكرة بالمن
1: كل واحد يدخل بشون أمور البشرية هاي
0: يعني مو أنت يعني مو موضوع شخص أنا الشخص تعرفه
1: أنا شخص أعرفه ما خلي أنا المعارف اللي أعرفهم أستاذ سلطان
0: أي.
1: من البداية أبني وياهم حدود هذا الحد أخليه يعرف حذر شنو
0: حلوة
1: اللي ماشيني أقطع على رأسي اللي ما يريد ماشيني أنا مو كفي لك أقعد الصبح حتى أسوي شيء ضغي
0: حلو طيب أوكي حلوة
1: من البداية حدودي وفي مال له
0: وينتهي الموضوع صح
1: والله
0: طيب
1: يا بعد قلبي
0: تحياتي لك يا حبيبي شكرا جزيلا تسلم يا ورد
1: يا بعد قلبي عزيز
0: اوضح لك وقف اوضح السؤال لك وقف اوضح السؤال انت توجه جمله لشخص انت تعرفه بس امك مو امك ولا ابوك ولا اختك ولا اخوك ولا ابنك ولا بنتك ولا صديق مقرب شخص توجه له جمله انت تعرفه والديك قل له والديك يلا هاي ارجع سولف

0: خلينا ناخذ ويانا اتصال.
1: مساء العافية شيخ الشباب.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك. مرحبا.
1: طب جدا على الهدية.
0: شنية؟
1: الهدية يوم العيد.
0: ها ما ثاني يوم العيد؟ لا بالعكس رحت له. لا
1: رحت اخذ يا حبيبي قلت لي هناك.
0: صدق؟ يلا حلو.
1: اي
0: شنو
1: السؤال اليوم؟
0: شنو السالفة؟ غرصة ساحت يعني عم هاجي
1: قد فاتح 27 دقيقة. الراديو قبل دقيت عليك.
0: 27 دقيقة صار من بدأ البرنامج. ما صار
1: يعني. فتحت الراديو بالسيارة قبل دقيت عليك.
0: شكرا. راح ارجع قرار قديم وانا مستثني.
1: حقك عمي حقك. نرجع للبار احاول افصل انا.
0: هاي اخر مرة راح اقولها. جملة تقولها الشخص انت تعرفه على ان ما يكون امك ابوك اختك اخوك ابنك بنتك صديق مقرب.

0: جملة
1: جملة تقولها الشخص أنت تعرفه على أن ما يكون لا أمك لا أبوك لا أختك لا أخوك لا ابنك لا بنتك لا صديقك المقرب.
0: أكو واحد قدام بغسل ما شوفني المرتاح شنو
1: زين
0: مرحلة من الدكتور تحاليل وسونار جهاز الهضمي
1: زين
0: سويت والله قام يوجعنا خير قصرة بس أقول لك كف عينك من عندي
1: كف عينك من عندي أوكي لا بالغسل
0: بكرة بسلاطين ما يسني
1: حلو
0: إيه
1: زينة هاي خوش سالفة طيب حلوة تحياتي لك شكر حبيبي شكرا جزيلا اتصالك يا أهلا ومرحبا مع السلامة دائما شكرا أي واحد يقول لي ما أعرف الموضوع لي خبر من هسه أقول لكم ناخذ اتصال ناخذ شنو الفاصل يلا فاصل مو تريد فاصل
2: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من فكر بخطوة أبعد شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم

0: يلا خلينا نرجع وياكم وناخذ ويانا اتصال. الو
1: رئيس.
0: يا هلا،
1: شلونك؟
0: شلون الاخبار؟
1: تعال انت بخير بس بعيده.
0: لا خلصت بعد طلابه هي شو يومين. كل عام انت بخير.
1: سؤالك
0: واسع. انا قلت البناس
1: اللي على
0: السلطان. اي والله ما احنا بلال ما شافني.
1: قال لي رايح العرس ومدري شنو وصاير بحج قام يطلع ضار راس.
0: مع
1: العلم مو عوايد يعني.
0: لا مناسبه مو عرس.
1: مو ياكو شيء
0: يعني. اي بيها بيها احتفاليه. طيب سولف لي يلا لما توجه هاي الجمله.
1: والله واحد ويانا بالدوام.
0: شبيه؟
1: متأسلم. اي انا راح اصلي.
0: زين.
1: انا راح اتوضا.
0: اي وان شاء الله يقول.
1: هو ابو التريشه.
0: زين وش عليه هو؟ انت ايش عليك انت؟ شنو يسمع بيك؟
1: اي اي اي انا متاسلم يسوي روحه مسلم.
0: ايه.
1: هو متشيل النعام. استغفر الله.
0: زين
1: انا احكي كلام مبين. هو ياخذ فلوس من العالم ويسوي روحه انا راح اصلي. انا ما له داعي. ادري بتصلي لنفسك على جهه تقول لنا.
0: ايه والله ما ادري.
1: والله شوفون انا اصلي. انا راح اروح اصلي ما حد لازم. ايه اقول لا تروح زايد ترى نعرف البيرة
0: والله. ايه ندري بيها السالفة كلها. ايه
1: ندري بيها لا تصور. أه. اول واحد هو يعني جماعة يلا شباب صلاة. أه. طال الوقت اذن. أه. وحاط هذا المنى هذا البرنامج مال الاذان.
0: ايه
1: ومعلي
0: كلهن.
1: للاخير للاخير. بس حبيت نقول له شوي على كيفك ويانا.
0: طيب حلو اوكي تحياتي لك ابو زين. تسلم يا ورد. شكرا هلا بك. مع السلامه. باي باي. هلا. ارتبك ارتبك.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: وانت بخير؟
0: وانت بألف خير. من وياي؟
1: جمال معك.
0: اهلا يا جمال، يا اهلا مرحبا
1: حبيبي، شلونكم؟ شلون الصحة؟
0: الله يسلمك مرده، الله يخليك. طيب سولف لي.
1: اسولف لي
0: شنو الجملة المن تقولها؟
1: الجملة أقولها الشخص اللي شلون نقول محمد على قلبك وما تقدر تطلعه، تقول له اختشوا ماتوا.
0: تقول له أنت، تقول له اختشوا ماتوا؟
1: أي طبعا.
0: آه.
1: اللي هو محمد على قلبك وين تودي؟
0: أي.
1: مو سؤال يعني.
0: إنه شخص، جملة يعني شخص أنت ما تعرفه.
1: اه الشخص اللي ما اعرفه،
0: يعني شخص، مو لا يعني شخص من ذول تعرفه توجه له كلمه بس مو من الدائره المحيطه.
1: بكل الاحوال انا اقول له ارحب بي، بس جوز ما احب اتناقش معه. يعني نقاشه يكون محدود.
0: جيد، حلو.
1: يعني تحدد نقاشك وياه وبس. ايه. يعني تخليه على
0: قد النقاش،
1: بين سؤال. ايه. وبين جواب.
0: اوكي،
1: بين سؤال وبين جواب تتركه بس يعني مجرد. هذا تقدر تقدم له اياه او تاخذه من عنده. ما تقدر تعطي سؤال وتاخذ منه جواب.
0: ايه.
1: لو اخذت منه الجواب هو الشخص يكون الشخص المثالي، هو انت سألته. هو يكبر وضعه. بنفس الوقت إذا أنت سألت أنت تشوف نفسك بأنه أنت ضعيف أمامه.
0: طيب، حلو، أوكي. تحياتي لك جمال، شكرا جزيلا لاتصالك.
1: شكرا
0: يا هلا ومرحبا، مع السلامة، هلا بك.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو.
0: نعم
1: الغالي سلطان.
0: حياتي. هلا علاوي
1: الحبيب،
0: شلون الامور حبيب القلب؟ الله يخليك. هلا ورده سلمك. المن
1: ابو تعرفه يعني صاحبي البنطلون نيلي القميص الابيض. اقول لك اتقي الله. اتقي الله بالناس. كان الاغلبيه قله القليله الشرفاء. اقول لك صاحبي ما مليت.
0: ما تعبت والدنيا حاره. قل له خلاص. قل له خلاص. يعني خلاص. مره مرتين خلاص يعني انتهت.
1: يعني البطولات وماكو تنقت.
0: صدق تنقت.
1: اقول اتقي الله.
0: ايه اتقي الله.
1: اتقي الله.
0: اكو واحد محدد؟
1: كثير.
0: يعني انت على طريقك اكو واحد محدد؟
1: قبل سكة مع الطابقين.
0: ها اوكي.
1: كافي يقول.
0: طيب اوكي.
1: والله اللي تقول كانك خوي. كلامه واضح.
0: طيب اوكي. تحياتي لك علاوي حبيبي. شكرا جزيلا. اهلا بك. مع السلامه. باي باي. هلا.
2: محتار بيك ومن صدق ومنيتي مره افتهمك انت علي لو شنو حدد لي موقف.

أرقام الهواتف المشاركة 0780211415 وعلى 0780211617. وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720111415 أو المشاركة ويانا طبعا أيضا بالاتصال يعني من خلال الهاتف. إحنا تيك توك طلعنا بعدنا. طيب سؤال الحلقة يقول رسالة أو جملة تريد تقولها شخص تعرفه بس لا أختك لا أخوك لا أمك لا أبوك لا ابنك لا بنتك لا صديقك المقرب، من يكون وشنو الرسالة اللي أنت تريد تقول له عليها؟ هذا هو سؤال حلقتنا في هذا اليوم.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونكم عيني؟
0: يا اهلا وسهلا. من وياي؟
1: حسن.
0: اهلا يا حسن.
1: هلا بيك استاذ.
0: تفضل قل لي.
1: والله اوجه رساله لجوارين.
0: ايش بيهم جوارينكم؟
1: والله يطبق سيارته بباب بيتنا ومن ارد اجي اطبق حير وانا اخليها.
0: زين حكيت وياه؟
1: والله بلكت الله متابع قناتكم هو ويسمع صوت.
0: انت حاج وياه قبل؟
1: والله الحجي ما يرضى احكي وياه.
0: ايه
1: يقول زحمه جار.
0: زين
1: هو بيتهم صغير ما عنده قراج يعني هو بيتهم مساحه يعني غيره فما عنده طبقه يطبقها بباب.
0: ايه زين ليش ليش ما ياخذ نص من بابك ونص من بابه؟ لو ما ترهم.
1: والله هو 100 متر يعني هي واجهته 5.
0: اي 5 متر تكفي. شنو سيارته؟
1: اي ما تشيل سيارته لا.
0: اه
1: يضطر يطلع حلي قدام علي انا والله.
0: وانت وين تطبق؟
1: والله اطبق همي انا اتجاوز على جاري
0: قدام. اراد اسوي لكم حلقه الفرع كله واحد طابق بباب الله.
1: وكنا نستحي يعني من نطلع واحد يضل يباوع على الثاني.
0: ايه مغلسين.
1: كنا نستحي نحكي واحد يستحي من الثاني.
0: زين شو اسم جيرانكم؟
1: والله جيراننا ابو احمد.
0: ايه وين بيا منطقه؟
1: بالزعفرانيه.
0: اوكي يا با عين ابو احمد بالزعفرانيه الله يخليك. سخونه شويه. امير مو امير اسمك مو
1: حسن؟
0: حسن. حسن يا ابن محروم منحرج منك بس انت مسهل. ابو احمد شوي اطبق قدام خلي يطبق ولا سيارته. الدنيا حاره واحنا تعبانين. اي بسيطه هاي سهله. واي واحد بفرع بيت حسن خابره خلينا نشوف والله بعد منو حسن وعلي من متجاوز. من متجاوز على بيت حسن؟
1: بس
0: ابو احمد. بس ابو احمد. زين زين منو واحد يطبق باب واحد يعني خلاص نهائي؟
1: شلون؟
0: يعني منو بيكم بالفرع ما طابق اصلا يم بيته يعني بيته عايفه فراغ وطابق يم الجيران؟ لو ما عندكم
1: هيك لا هيك شيء لا ماكو ما. بس هو هذا شويه ابو احمد يعني ما اعرف يمون علينا.
0: ابو احمد ماخذ ميانه سايده.
1: اي ماخذ ميانه واحد احنا ما منطينا عين احنا هو ماخذ عين.
0: اي والله انتم ما تلحقون تقطعوا عين هسه لو سال تطيع عين بس ماكو. اي طيب حسن حبيبي ممنون منك. انا شكرا جزيلا لاتصالك يا ورد حبيبي يا اهلا وسهلا.

0: خلينا نوجه طبعا تحيه لصديقي العزيز عمار معروف. اقول لك عمار يقول ما خاف من احد. يلا خلينا ناخذ اتصال. الو
1: هاي
0: واو
1: هاي هاي مال حسن مو مال ساره.
0: ايوه
1: مساء الخير.
0: مساء النور يا هلا
1: وياك حسن من بغداد.
0: اهلا وسهلا بك يا حسن.
1: ويك اكتبل من هلي يا ابا. احب اوجه كلمه لصديقي نفق الشرطه يعني منافق.
0: ايه
1: اريد اقول لك كيف نفاق
0: ليش وش مسوي لك
1: يوم الخميس وسوالف يخدر شاي موتك لا تنافق.
0: ايه
1: ايش اريد اوصل لك
0: شو مسوي لك هو
1: والله. وبين صديقي الثالث اللي احنا بس ثلاثه ما يمشي انا رابع طبعا.
0: زين اخر وحده سوى
1: اخر وحده يريد يقلبني يحكي علي. يقول لي يا ابو هذا حتى جدي له على مود متعرف على وحده.
0: انت
1: قال لي يا ابو ايه
0: انت متعرف على وحده
1: جرد بس سالته هو متعرف سالته سؤال قلت له من شنو التفاصيل ايوه اي صديق يسال صديقه
0: شنو الوضع شنو
1: زين وراح ايش يقول له. يقول لي يا ابو اكل راسي القعده كلها بس
0: اكل راسي بس سؤال سالته قال لي اكل راسي
1: يا مشكلة هو سؤال
0: زين
1: انه طلع البطنه كلها علي
0: اويلي
1: احنا ما نرتاح احنا كذا

0: كذي قدامك.
1: لا سوى صار شاطر. لا وراي.
0: وراي.
1: صار شاطر.
0: اي شلون؟
1: اتصل بيه. سولفت لك كل الحكان. قلت له حتى عليك يحكي، انا ضامن عليك. قال لي يمكن 11. قلت لك
0: طلعت له بقلبك كله.
1: اي وثباتاتك.
0: اوي.
1: اكو شيء صح. زين. اكو شيء صاير قال لي صح. اكو فلان شيء، اكو فلان شيء قال ذني كلهم يعني مسويه هنا. زين. وطلعنا انا شعلي. سوى العنتين. راد يقلبني.
0: اي زين.
1: هو انقلب.
0: لا والله حلوه.
1: قلبه على جسر ما جادري
0: الله
1: ما حد يوقف له حاره
0: هسه. لا هسه بالبزل هو جيت بالبزل قبل
1: هسه انت الخطيه دور شطل وين يروح يا اخي خبره
0: بس شوي الله يخليك بس الولد زعلانين علي زعلانين مشغولين بس ما يقول زعلانين
1: المشكله يروح للجماعه يسالوه يقول له يا بيت الولد هناك شنو الموضوع
0: اي وين
1: والله ما شايف
0: اي مشغولين شوي تدري مشاغل الدنيا
1: ومقلوب
0: سايبر
1: سامع الحفره حفره اللي اخي وقع فيها هو
0: هذا النوع هو بس قوي هاي خوش قلبه رجعت عليته
1: والله يعني هيك لا محس بالها لا هذا
0: ربك
1: يعني من نوع الطبع اللي اقعد واسولف هاي في مالات في مالات تعشى من هنا هذا في مالات
0: هاي تكفو
1: العنتين
0: اقول لك هذا هو كله. هذا تكفو تعتبليط هو راد يكفك على الترابي بس خطيه نزل بالبزل سود عليه
1: صوت مسمع على العلم انا تحياتي
0: لك حبيبي شكرا جزيلا اتصال هلا ورده مع السلامه والله كفى ناخذ اتصال الو
2: ابو 30
0: عيوني
2: سالم عيوني كيف الحال
0: يا هلا كيف الحال حبيتها
2: حبيتها
0: اي
2: ابو 30 مناشده
0: اخو
2: الكليتي ابن عمي
0: شو تقول له
2: قل له مالك من كفيله في السياره غير تجي تسدد يعني صار لها 3 اشهر ما تسدد خلي يسدد
0: ايش قد انه
2: 50 ورقه
0: اه
2: والله قل لي اريد وانا كنت تركيا انصرفت هواي قلت ما عندي
0: زي اقول لك هلا لو ما اخذ منك كان جبت لي مناشده هنا انا زين ما اخذت منك عم الحمد لله والشكر
2: لا انت ما عيونك
0: لا والله جذاب والله العظيم
2: والله
0: العظيم يمي عبير لو شوف يمن
2: لا والله تدري ليش استاذي؟ لان هو مع احتراماتي لك ينكر الجميل يعني انت ما تنكر الجميل
0: اي لا طبعا
2: وبها مجال مناشده ثانيه على جيراني
0: ايش مين جيرانك؟
2: اذا تصفق هذا غاد من يمك غاد من منطقتك
0: ايش مين؟
2: حطيت جديد دخيل الله ينامون الساعة 8 بالليل اوكي؟
0: زين
2: ما يخالف احنا ما لنا غرض ينامون 8 بالليل
0: نومي
2: ما لنا غرض استاذي العزيز الساعة انا نام والله العظيم الساعة بالاربعة بالاربعة ونص هم يقعدون الساعة بالخمسة زين الحائط مالي الدق دي المن
0: المن
2: الدق والله العظيم طبيت استقبال مالتي قلت عدل يدق لي
0: شيدك شيدك شيدك
2: والله العظيم هيك كاسة وشو يدق جهالة قلت عدل والله هاي يحبون اخر شيء طلعت الشريط
0: شريط
2: اخوي سمع بايع البيت يريد يشتري
0: اي هو
2: قلت له بس الخاطر الله يعني هاشتري اخوي يشتري له بزويه
0: اي مثلا
2: يعني الله كافي لا دي والله العظيم من تسويها اكلت لك
0: قل عمي تعبني
2: تعبت واخا
0: والله
2: خابرت منه لا
0: ها
2: والله خابرت 911
0: لا والله
2: والله طبوله
0: اي
2: قلت له عمي تعال شوف هذا تعال شوف مزرف وما مزرف قال والله مزرف قلت له عمي الساعه بالاربعة الصبح بالخمسة الصبح يدق علي ادري ايش عندي يهودي
0: ما.
2: اسرائيلي بس قل لي الضابط يضحك الله شاهد هاي مناشد يعني
0: هاي توصل الك
2: اي هذاك واحد كبير بدراج هو خليه يروح الناشدين هو دراج
0: دراج والنعم والله منتهم
2: والنعم بدون تسامي يعني ما نجيب طارع شايف
0: طيب طبعا تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا هلا بك ناخذ اتصال الو الو
3: السلام عليكم
0: مساء

0: الورد
1: الراقي
0: الكبير الخيمة العمود
1: الذهب
0: دول عينك. عمار قال اني قال ما اخاف من احد. منو هيش يسوي لي
1: تعايد عليك اول مره
0: وتعب الف خير ان شاء الله يحفظ لك الاهل ومريمة الجميله وان شاء الله خير.
1: الغالي عمار كامل
0: الغالي عمار كامل لا
1: قبل يكو عندك واحد يريد يخلص من شيء اتذكر كان سؤال
0: اي
1: صح
0: اي
1: قبل يومين يمكن
0: قبل
1: اكو يطلع من حياتي صراحه
0: اي
1: انا بخير وانت تعرفه قلت
0: زين
1: اول حرف عمار كامل
0: زين
1: انت قلت واحد يريد يخلص على مود العيد ما شنو
0: اتذكر اي مال العيد انه متى تريد يعايدك اي اي
1: اي انا قلت هو ما قال دقيت عليه ما جاوب
0: اي
1: واثنين عندي مناشده اكو فد شغله
0: اي اللي هي
1: يعني اول انا وياك تدري من كنا بالاردن اقدم ناس احنا بالسناب
0: صحيح
1: من 2011 13 اول ما نزل السناب سوينا
0: صحيح
1: بحيث كنا نجي للعراق ما يعرفوا
0: صحيح كان ما يحمل فيديوهات عندهم هم
1: والله خبيث انتم حبيبنا شو يسوي تدك طلب صداقه
0: اي
1: ورا شهر انت تضيفه
0: اي
1: لان انا ما اضيف ورا شهر من الضيفه يرجع اول شيء يسوي مسحك على مود يدخل بالمكس
0: بلاوات
1: الله يخليك كافي ما احنا قلبنا خلاص
0: صدق احنا
1: يعني انا قررت من اول مبارحه بعد ما اضيف اي واحد بالاسلام
0: لا والله
1: والله العظيم انت شهر مطيني طلب صداقه وانا ما موافق
0: ما موافق اي
1: انت عوافق عليك وراسا تحذفني شنو انت
0: يعني انا بصراحه ادري بك هسه اشوف هسه حتى الاول ما تقول لي انه هو عمار يطلع من حياتك ومتى يطلع يعني انا اعرف كل من متري حياتك اقسم بالله يظل يفتر دائما دارك ما يلقاك ايش انت متسامح وياه قلبك صاير طيب ابو ريم انا اعرفك مو هيك
1: انا تلزق القدامه شوي
0: معتز بيوم القدامه اي بس هذا اسوء واحد بالقدامه
1: القديم ماكو يعني
0: الطيبين اي
1: فلي هذا مكلب بي لان تدري هسه هذا الجيل شوي ما ادري شلون
0: اي رشيش مو
1: هذا على الاقل رغم مسحه بس يعتبر يعني يقول لك لا انا شو بدي اصير اعور
0: بس
1: مكلب بلع وراحت المصير على
0: بس انت بس انت انت يعني ممكن تعترف الى انه هذا اسوأ قراراتك
1: يعني هو اسوأ قراراتي لان ارجع الى احمد شيء يرضى اعور احسن من اعور يعني نرضى بالبي ام هذا شوي يوقع حايط عليك
0: اي والله اي
1: على الاقل هذا يوم يوقع طابوقه
0: اي لا اي ولا ما يوقع مره واحده
1: شجره تمشي الامور
0: تمشي تسهل
1: يوم فتره وفتره يوقع له شيء بس
0: وجماعة
1: يعني
0: السناب
1: ما يفلش أقول لك سلطانو ما يفلش البيت مرة واحدة
0: لا لا ما يقدر
1: أي مرة طابوقة مرة مثلا يفلش المطبخ يرجع يبني
0: والله
1: مثلا يفلش الجراج يرجع يبني
0: أقول لك هو يعترف ما يدبرها وياك ما يقدر
1: لا حجي أنا قلت لك هذا مبقي تدري ليش هذا القدامة أنا شوية القدامة
0: أعجب إيه إيه صح
1: رغم مساوئهم وارجع وأقول لك لا يريد يصير صير أعوى انا مشلي بيه على مود هو شنو فائدته بالحياه
0: ما ماكو ما دافتهم
1: وداني للمرور كذب ما طلعني هذا
0: اروح الشغله الوحيده زامط بيها ما سواها
1: طب انا المدير ما يعرفه قال له انا فلان دزني عمي تروح تجيب له وراي
0: لو رايح وحدك احسن بالقران
1: هو يعتب قال انا فضيته وسقطت الاختي مرض بس يعني جبت شكل وياي
0: انا جدا مشتاق لك والله العظيم
1: انا احبك يعني صراحه مو مجامله
0: بدون امرك لا الله يخليك انت انت اخ
1: الاعلام الراقي والمبدع
0: بدون امرك
1: احسن اعلامي
0: بدون امرك انت انت صديق واخ ودائما اقول عليك انا تعرف العمود اقول انت
1: المخرج الغير مبدع
0: حبيته غير مبدع

موجز الأنباء من رشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. موانئ العراق تستقبل أول سفينة صينية بعد استئناف الملاحة في مضيق هرمز. القانونية النيابية الغرامات المرورية السابقة ديون للدولة ولا تلغى بالتعديلات الجديدة. العمل زيادة راتب المعين المتفرغ بانتظار استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك تطيح بمطلوب دولي بتهم القتل والخطف في السويد. الداخلية تشكيل فريق تحقيق في حادث استشهاد أحد ضباط مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. إعلام عبري واشنطن منحت تل أبيب ضوءا أخضر لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت. طقس العراق ارتفاع متواصل في درجات الحرارة و13 محافظة تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا ما كنتم في رعاية الله وحفظه.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الفائز و 6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك، بدال ما تفكر وين تروحي ويمن.

0: فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي مزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم يا ويل اللي تأخر.
5: وهنيان نبي نتمشي وياي.

0: طيب رجعنا لكم احنا بالساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم، وخلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو، صباح الخير.
0: صباح النور يا هلا، شلون الاخبار
1: حبيبي؟ كل عام انت بخير.
0: وانت بخير، خلص العيد.
1: يا شو تسوي؟ ايش بدري ما حصلتك.
0: ها اوكي،
1: عادي ان شاء الله. كونيه مال فلوس
0: راحت ويا ذيك الايام، بعد خلص انتهى الموضوع.
1: يعني بعد ماكو حتى كونيه مال فلوس؟
0: لا اكو كونيه مال فلوس تجي، بس مو الا بالعيد.
1: سميح خالد، الله
0: يعينك. دعوات
1: مال
0: الواحد
1: ان شاء الله.
0: هي كونيه مال فلوس بلكت تتحقق. اي بلكت، اوكي. طيب يلا، المن توجه هاي الجمله، وش تقول؟
1: اناشد يعني مناشدة؟
0: لا هو السؤال مالتنا، شو تقول؟
1: قال مناشد عن ما سمعت
0: واحد ناشد. ناشد
1: يعني عموما انا خبرت نفس الشيء، يعني واحد هو جهره كلمه ذولا الاطباء.
0: ايه
1: ولانه عندي والدتي عماره كبيره، وداوجه منهم اقول ليش يعني ثلاث دكاتره، دكتور الفاصل ودكتور القلب، دكتور ليش يصير طابق ثاني؟

0: اللي عم يشلع قلب المريض.
1: يعني ماكو هيك شيء هذا، تدري له هنا حتى اللايسنس ما تسحبوها، مو بس والله العظيم يبطلوه بعد اصلا هي هاي المكاتب اصلا يعزلوها بعد. ما حد يشتغل يبطلون. يعني ماكو هيك شيء. ها والمصعد عندهم مصعد اكيد يجوز عندهم، ما يقول لك والله ماكو مصعد. هذا المصعد سبحان الله شو وقت ما تجي له
0: تجي عاطل.
1: عاطل يعني ما اعرف هل هذا العاطل ليش ما ادري يعني. زين اوكي يعني انت من انت اخذت طابق ثاني زين، هذا بالمفاصل ما يقدر زين، هذا العده يعني حالات ما يقدر يصعد درج او ما يقدر يبذل جهد، شو راح يصعد له؟ سؤال يعني ما اعرف.
0: يعني
1: هو هذا اللي ياجر لهم يعني، ما يسالهم يقول لهم يا بدر
0: لا شو عليه هو؟ انا داخل ايجار هسه، شو اللي خصاني عسى ما اريد مصعد يسوي ما ادري.
1: زين المصعد مو من ضمن يعني هاي الخدمات،
0: هذا يكون 2000 ويا بتر مصعد، بس هو لازم ابو يعني ابو العياده هو اللي دائما يتبع الى انه اكو مصعد لولا
1: مو صحيح. من ضمن الخدمات
0: بس هو يقول لك المفروض هذا يجي شو اللي خاص
1: يعني. انا والله ذاك اليوم يسولفوا لي يعني والله خطيه يعني مالتي يعني معاناه تقول سعاده للطابق الثاني معاناه تقول يعني حالات عندها مال
0: ايه يعني الله يشافيها ان شاء الله يا رب
1: شرايين الله يسلمك. ايه تصعد يعني يقولوا لي واني شايفها قبل يعني مش موجود انا اصلا هذه الامور موجوده. بس يعني هسه لا صدق طخت عندي اقول ليش يعني دائما هم هيك ودائما ما يتمون المواطن بس ياخذ فلوس وخلاص.
0: يعني
1: انت من ثاني الفلوس حط لك كم فلس هو للمصعد
0: صعب
1: تسوي له صيانه بدله.
0: يقول لك انا شعليه مو هنا الفكره، يقول لك انا شعليه اكو وياي ناس اخرين هو الطابق الاول ما يدفع او الارضي أو يعني هاي قصه طويله. طيب اذا خلينا نقول هي جمله انت توجهها للاشخاص اللي هم خلينا نقول اطباء ان يراعون كل واحد ضمن اختصاصه كيفيه وصول المريض اليه.
1: صحيح 100%.
0: اوكي طيب تحياتي لك حبيبي، شكرا جزيلا لك يا ورد يا هلا. مع السلامه.

0: يلا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ؟
0: اهلا وسهلا بك. يا مرحبا. من وياي؟
1: ان شاء الله بخير.
0: الله يخليك. من وياي؟
1: وياك دكتور محمد.
0: اهلا وسهلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا ومرحبا
1: ابو سلاطين. ان شاء الله بخير.
0: الله يحفظك يخليك.
1: الله يسلمك.
0: سولف لي. الم توجه؟
1: توجه ارد وجهي الصديق.
0: اي شو تقول له؟
1: اقول له شو كنت تحول للسياره وخلاص.
0: شو كنت تحول للسياره؟
1: اي والله.
0: ليش قصة لما حولك ياها؟
1: والله خذ عندي سيارة صار تقريبا سنة.
0: أولي؟
1: وهي المشكلة إنه لين صديق وعرف.
0: إيه؟
1: أظل أنت ما أعرف مثل بلاع الموس ما تقدر تسوي شيء.
0: على شنو؟
1: لا تقدر تشمرها عليه، لا تقدر تشتكي، لا تقدر تسوي شيء.
0: زين.
1: فظلت السيارة يم معلقة. لا هو اللي.
0: لا طايل سما لا طايل قاع.
1: لا لا مرجع لي ياه. لا محول لي ياه.
0: أولي
1: أظل لي الدائر.
0: والله عم أنا بالنسبة لي واحد من الأشخاص اللي ما سيارة تبقى عندي ما طول يعني أسبوع 10 أيام أحول.
1: والله وين ما في كوريلر داخلها مال ولد صديق.
0: أي زين خذها.
1: لا أخذ الكوريلر، لا أخذ الكوريلر البرادة من

0: صدق مين هم تقدر لهن؟
1: ها؟
0: مين هم تقدر لهن؟
1: اقدر مالك
0: الا بس يلا ربطت على عندي.
1: شو حبيبي؟
0: شو الاخبار؟
1: ان شاء الله بخير.
0: الله يخليك جميل محمد رسول.
1: الله يسلمك قلبي
0: محمد. شنو انت وين؟
1: والله انا هسه راجع لبغداد.
0: اه وين كنت؟ وين؟
1: خارج بغداد.
0: ليش تحرجني والله؟ لا سؤال لحلك بالدنيا يعني. جوز رايح لحلك الدنيا عادي.
1: اكيد ولدي
0: يعني. زياره عادي.
1: اي صح هي مثل ما قلت. يا استاذ لا والله صدق يعني هذا كلش تعبنا هذا الموضوع هذا ابو السياره.
0: اي
1: لا هو اللي فاضها هو اللي مرجعها
0: زين
1: معلقين
0: اويلي باقيه.
1: اي والله باقيه لحد الان.
0: اتدخل بالسالفاني
1: يعني تفضها لو تلوص اكثر. والله اذا حطيت رجلك
0: انت ايش تعرفني يعني اذا تدخل بالسالفه ايش اسوي بيها؟
1: اكيد والله
0: تتعامل خير وطيبك. لا لوصه شنو اصلا مو لوصه يعني بعد ما صرها تشرق.
1: خامل
0: اني
1: بعد ما اجو
0: لا يرفع عليك دعوه يكون خانط السياره.
1: اقول لك والله مشكله صدق على الصلابين والله مشكله
0: هاي الرام والله بالبيك اب. ايه انت تصل من ديش صار لك هواي صدق صار لك هواي
1: ما كنا والنوبيه المشكله لين عرف واخذتها من عنده قال ثلاث ايام بس ارجع من عمان.
0: ايه
1: بس يا عبيد اخو ثلاث ايام هاي سوي لي مكاتبه ويا اخو ثلاث ايام بس ارجع من عمان.
0: عمان شالت مدافته مال
1: ما اعرف ثلاث ايام مو عمان شالت ثلاث ايام ما خلصت.
0: زين مو هو هذا سنوات ضوئيه عنده فالوقت يختلف.
1: انت عند هذا الكتوب بعد ما قلتها من وزير.
0: محمد انا كلش مشتاق لك ابو عبد الله وجدا يعني
1: بيسيو.
0: فرتب لنا شيء نشاف ضروري
1: والله. ببني عجبك على مجالك
0: انت انا شعري يعني انا ما عندي شيء
1: انا رجعت اليوم ومتفرغ ما عندي شيء.
0: يلا خلي رتب مو اليوم يعني ممكن باكر او عقبه
1: على مجالك.
0: هاي نتخابر
1: مجال تليفون بيناتنا
0: صايرين
1: مشتاق والله مشتاق صار انا شغال
0: انا هم اي والله صار لنا هواي يعني اشهر
1: صار هواي ماكو
0: اي طبعا مسوين فعاليات ثانيه.
1: لازم نعيد المجال.
0: اي والله اي لازم ترجع ضروري جدا ضروري اصلا.
1: لا من تطور تبوق هذا الشيء.
0: ما ننعاف احنا. اي الله صح. طيب الفرق صدق يا دوب لحق عليه اللمه.
1: لحق عليه.

الدولي. طيب أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم 07-802-11-4115 وعلى 07-802-11-6-117. بإمكانكم الاتصال على الواتساب على 07-0-0-1-1-4-1-5. هذه أرقام الهواتف حتى تشاركون يعني في حلقتنا لهذا اليوم من الطريق وتشاركون وتجاوبون على السؤال اللي يقول وجه جملة أو كلمة لشخص أو صديق بس مو قريب طبعا، وعدا أمك أبوك أختك أخوك ابنك بنتك أو صديقك بنتك أو صديقك المقرب كل جملة أنت عجبك تقولي لها، أي جملة براحتك تجي بالك تقول، فبينكم مشاركة وياي وتقولون شنو الجو اللي

نحن ممكن مثلا اكو من الجمل اللي واحد الانسان يقولها خصوصا الاشخاص اللي هم قريبين من عنده، فذلك اكو جمل ان اللي ناس تعرفهم بس واصل مرحله انه ما تقدر تقولها الان، فبامكانك ان انت مباشره تشنيها على الهواء مباشره واحنا هنا مع الكلا هواي اكو اشخاص انت تقول انا عاجني يا اخي اقول له جمله اطلع من قبيج بس ممكن تردد لحظه الاخيره، لذلك فرصه ان انت تحكيها وتقولها ويعني تعب على وجهه نظرك امامك لا اقول لك راحتك شو تبي تسولف سولف سولف هب وجه احسن بقلبك، بس نستثني من ذلك اللي هم الاب الام الاخ اللي مع لازم ما عندنا هسه اعرف خل اسميها جاهزه عندكم انتم، فهذني مستثنات من الموضوع فذكرك روح تشياهم وجه بوجه تجي تسولف لي هنا، فبامكانكم المشاركه رقم الهاتف 07802111115 وعلى 07802116117 الواتساب 07201141115

0: ناخذ انا طالع. الو
1: الو
0: نعم
1: انا تعدي.
0: اهلا عزيزي
1: شلون صح؟
0: اهلا مرحبا شلون اخبارك؟
1: برت وقلبت عمار المعروف.
0: ايه عاد عمار ما
1: هو عكس الكامل.
0: عكس الكامل؟ ارتمل
1: يا مقص.
0: لا لا لا ما وجهة نظرك

0: سمعت القطار؟ صوت قطار؟
1: أيامنا
0: سمعت. أي أيامكم هاي؟
1: أيامنا.
0: زين.
1: صوتان يعني ما أصحي من أحد. يعني الأظوظ منا طب الهياء التليال خلي مفتر القوال
0: زين مفتر القوال عافية
1: صالحهم الخميس
0: اي
1: قبل الظهيرة بعد ظهيرة تعاركوا
0: ليش؟
1: يقول لي شلون ضيعت هم فاين الدبارات
0: مقدار قطه شلون صحتك اقول
1: غاندي
0: زين
1: حتى اخوك مستمعين يفهمون هاي جناه مصطفى يعني اجر الشقه هنا شقه غرفتي نومي تراوح من 600 دولار يصل لحد ال 1000 دولار هذي مصطفى في وقت اكو في لعبه عنده
0: مصطفى اخوه زين
1: اخوي اجر ابيع طوابق جراج وحديقه وشعله مش عليه ها ما قال له ما اريد تفشي بس فعض رايب مالته بشهر هو والكاخ 500 دولار
0: زين
1: وبأسود
0: اوكي
1: ورا اربع سنين
0: اي شكته بخارك
1: واحد منتحر بقوه
0: زين هم خلال اربع سنين شو يسوون كان عندهم احكي قصه كامله اي
1: عايشين مرتاحين يرفعون الطاوله لان ما صار عندهم تاريخ
0: هم الاجواء شلون كانت
1: يعني يسمون اسكر رايق شغلات كبيرين يعني عادي يصير هم مو متاسمين مثل ما قال ابو زيد مو كفار
0: زين
1: يخلون يقرون قران ليش صوتهم
0: زين
1: هاي النزله ظلت بقلبي قلت لي لان عزفت راتبتهم عزيم بالملحق المكسيكي تالي حتى واحد
0: اي تالي شفتك هذاك زين
1: والله الناس راحت كنت انتوني واحد
0: زين
1: ظلت شغله اتمنى يسمع قلت له انت قصرها وقلت لك حجه من الاخير
0: هو زين اوكي
1: اي انا وسطان صار لي اربع سنين الا قاعد بعدين طلع صحت بهر شهرين ثلاثه
0: صحت بهر شهرين ثلاثه اي
1: بعد يوم
0: يعني ما افتهم ضميرك وين انت بس زين اوكي
1: بعدين الله فقرت تنال رجع ادرش بسيط
0: أي.
1: بس خير من الله والموضوع صار له سنه وشوي
0: اي خلاص مو متخطى صار له سنه وشوي متخطى
1: واحنا بغربه يعني انا انت كان تطلع فران ليش
0: ليش هاو اليوم خاطر والله صرف زين
1: اي وتحيانا للبائع يومهم هم محل اسم المدارس وكبب
0: من؟ من البائع؟
1: ايد النشان
0: اويلي؟
1: كنا بشية
0: شو اسمه؟
1: المدار على كبة جبد بتبوط
0: شنو جسيته؟
1: المدار مصلاوي
0: مصلاوي عاق يعني؟
1: ايه
0: والله؟
1: ايه والله اولى
0: ايه
1: مشيقان
0: ايه زين
1: سجل هدري يا عمر راح اسمع العمو عمو ابو سيس وزير اسمع عمو كبار بلاش
0: والله طيب
1: قلت لك هو ما ادري شلون طاش عمله شلون بيتزا مسوي
0: يقه مشقن
1: ديربون
0: ديربون؟
1: ايه قام حط ديربون رحنا اشتريت بوكس شي اسمع كباي بالحل اخذوه
0: والله؟ ليش مالهم طيب شنو؟
1: ايش فيك؟ هذول حتى فطين اخوي جايب معسل طبوه
0: زين انت جايبه
1: ها؟
0: انت جايب كباي معسل طبوه
1: هذا
0: ايه
1: صريح
0: يا بوصل من المطعم هاي
1: شنو؟ لما يخبر الباع والله مشتاقين نسمع صوته
0: باع ما شغل عند عمل
1: امتحانات نفس السنه
0: صح؟ اه امتحان
1: دي انا مداخلين نذهب البيت والله
0: يمتحن نواته
1: اي والله
0: مو هو يمتحن هو يمتحنهم
1: نعم خليني اجف اليوم خبرك وصحى خاطر تحج يطلع من واحسن لك روح قل غير مقاطعه
0: اي لا خلاص عاد كافي هسه لا هسه تطلع غير مقاطعه روح تخطه
1: روح اطلع على المقاطعة وعوف امك
0: يمنه
1: والورث ما تحلم تشوف الورث يلا بعد
0: اها هي
1: بالنسبه للحجة
0: هذا شخص ثقيل
1: حجة اي جدي كان ويا هاشم العزاوي مطعم بالمتربي
0: اي
1: وندك عمو هاشم العزاوي
0: لا ما عرفته
1: جدي يوسف مين هو مفار
0: جدي يوسف مو ابو
1: لا
0: مو ابو زين اوكي طيب تحياتي لك حبيبي حمودي شكرا جزيلا.

0: عندنا اتصال؟ يلا الو.
1: الو.
0: الو.
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله.
1: شلونك استاذ سلطان؟
0: يا اهلا وسهلا، شلون اخبارك؟
1: الحمد لله بخير.
0: الله يخليك يا وردة. سولفي لي.
1: أنا بالنسبة لي ما أحتاج أناشد.
0: ليه ما تناشدين؟ ماكو داعي.
1: ما أستحي من أحد.
0: زين، الله أكبر.
1: اللي إلي إلي واللي عليه عليه.
0: زين، أوكي.
1: يعني.
0: إي.
1: قبل ما يتوفى والدي بأربع أيام.
0: طيب.
1: ابن عمي صدق إنه قوي والدي.
0: أوكي.
1: وهو بالنسبة له مو عم عادي.
0: ها. كبير؟
1: يعني. لا هو
0: الفاعل
1: علم بالضبط.
0: زين
1: ببساطة أنا والدي توفى الفجر. وصلت لي ما جاوبني. دزيت له رسالة صوتية قلت له لا تحضر لأنه إذا حضرت راح أطردك، فهو هم سمعها وما إجى.
0: بطلة قويتي تخوفين.
1: يعني ليش واحد يستحي من حقه؟
0: زين
1: ماكو داعي.
0: وتالي ما إجى وما إجى؟
1: ما اجي. وحاول وراها اكثر من مره راد يجي بس انا دز خبره اقول له لا تجي.
0: لا تجي. شو ما مبين عليك انت هيك؟
1: نحيب المهندسين يعني نايم الله يسلمه.
0: ليش؟
1: ما والله ما ادري.
0: لا يعني ليش تقولين نايم؟ شنو؟
1: نايم كل ما يسوي.
0: شو تسوي لكم؟
1: هو نقيب لازم النقابه هو يمثلنا.
0: ايش عندكم انتم؟ ايش عندكم مشكله؟
1: احنا شنو اللي ما عندنا؟
0: لا هسه شنو اللي خلاك تقولين هاي الجمله؟ شنو اللي صار بحيث طالع مظاهره اليوم مثلا؟
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا بس صار مهندس بما كان يسمع ديها
0: يعني حلوه اسالي انه مو مهم
1: الموضوع.
0: ممكن هسه شلون قلتي هستي على هذا ابن عمي
1: مرات اكو ليش عظم
0: ممكن
1: يعني على
0: وقت مناسب جوز
1: هل ممكن انه تستفاد أنا من حكايتي إذا هو الطرف الثاني ما سمعها؟
0: طلعتيها من قلبك؟
1: بس أطلعها قدامه من قبل.
0: ما أروح أطلعها قدامك.
1: هستي
0: راح تحمليني مني حكيتيها لا تحكيها. ما يخالف غير مشاركة هي؟
1: لا قصدي إنه أني يعني إنه أدعو الناس يعني وأكو حكاية مأذيتكم إنسان مضوجكم روحوا طالبوا
0: ماكو أكو ناس لحد ما توصل لك يغلس. هواية ذولي
1: يعني أنا هذا رأيي إنه الإنسان إذا أحد مأذي أحد مروجة عنده حق أحد لا تسكت. يعني مو إنه والله أنا من أخلاق علاقة إنه أنا عندي حق ما حدا يروح يسكت عني ولا إنه أحد مسوي يا فعل محلو أو مضوي أسكت. لا مو هيك الأخلاق اللي يحترمني أحترمه ولا مقصر وياي أقول له
0: تطهي يا بوتشة
1: بالضبط.
0: طيب حلو اوكي تحياتي لك. هلا باي باي مع السلامه. شكرا
1: على
0: بكلام. تفضل.
2: ايوه يا سليم
0: يا سليم

اخ اتصال. الو الو وانا من هم المغتربين؟ ما حد عندنا مغتربين، كلهم ابناء هذا البلد الجميل.

0: من واحدة من الأشياء اللي إحنا ممكن نفكر بيها لأنه هسه مثلاً من حجة قالت ليش أبقيها أنا بقلبي أصلاً وأحكيها. في بعض الأحيان أنت تحتاج أن تحكيها بس المقابلك تخاف على جزء من التفاصيل ما بينك وبينه، خصوصاً إذا كان هناك لا يزال بقية أو باقي للود مثلمة، باقي شوية من الود. فلذلك أنت ممكن مرات تتراجع أو تتردد أنه أنت ممكن تقول له. وفي بعض الأحيان أو أحيان أخرى أنه أنت لا ما متردد ولا كل شيء، بس أنت ما عاجبك اليوم تحكيها لأن تحتاج إلى وقت مناسب ممكن هو تقدر تحكي به الكلمة اللي أنت جاية في بالك. على مدى الفترات أو الوقت اللي أنت تكون موجود في هذه الحياة أو عايش، هواي يمرون عليك بحياتك ذول الأشخاص اللي أنت تريد تقول لهم هاي الكلمة وتريد توجه لهم هاي الرسالة، ولكن مرات مثلا شخص راح بعد خلاص ما تقدر تحكي له هاي السالفة، أو مثلا شخص انتهت علاقتك به، أو شخص مثلا استعدل، أو شخص صار سيء مع العلم وكان مثلا جيد. يعني إذا بالتالي أنت عندك هواي من الأفكار التي تجي في بالك أنه أنت تريد تقولها بس تتردد. ناخذ ويانا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو
1: أبو سلاطين الحب،
0: يا هلا عباس، شلون الامور؟ انت بالف خير، خلص العيد
1: والله اشوفك انت في المكان انت اللي تريدي.
0: عباس خلص العيد عباس.
1: لا ما عايدتك.
0: يلا ما يخالف اوكي. طيب اوكي ما عايدتني ما عايدتني عم صحيح. ايه
1: للامانه انا توني يعني كمل شغله ساعه السياره ما اعرف ليش من الموضوع بس حبيت اسلم عليك.
0: يلا جيد وصل سلامك لعاد. شكرا لك بعد حبيبي. تحياتي لك يا ورد، في دول قلبك يا حبيبي. شكرا مع السلامة. هلا باي باي. هلا. طيب شو تريد انت هسه؟ انت حقك علي واعتذر مني الغلط هالمرة. ليا واعتذر مني الغلط هالمرة. مني الغلط هالمرة. طيب. حلوة.

0: ناخذ وياه اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: شلونك
0: يا هلا؟
1: شلون الصحه؟
0: الله يسلمك. شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله. يعني صدق كلمه الرئيس تلوق لك
0: والله. ليش؟
1: ما وصلتني اخبار يعني وحسب ما وصلتني المعلومات يعني قلت له عمي صدق هذا رئيس والله العظيم تستحق الرئاسه.
0: شفت؟
1: والله
0: بس انا متواضع.

0: والله اي والله العظيم صدق متواضع وروح جدي
1: اي الله يرحمه
0: وروح دندح
1: اي الله يرحمه بهاليوم
0: وما دهرنا غير دندح
1: اي والله ما دهرنا. طيب شنو شو توجه الرساله لمن او كلمه او جمله تريد تحكيها؟
0: والله انا جمله اذا احكيها سلطان ويعني وبعد انت افهمها
1: اي
0: عيش ببخت
1: اي
0: وموت ببخت مقرود يا المالك بخت
1: اي حلوه
0: هاي انا هيك والله ثلاث اسابيع اركض ليل ونهار تعليتها تجي من المستشفى تقول شو البيت وسخ
1: هي
0: هاي اي
1: اه زين
0: وحق هذا شوفه وغمت الزرقاء
1: اي
0: ما اريد احكي حكايه خاف العمود المستشفى حتى استغفر الله حتى رب العالمين حظه ما قاعد
1: ليش لا بالعكس خاف يا مي سهله سهله اي
0: عارف قلبه شلون موجر
1: موجر
0: وحق علي بن ابي طالب ها
1: اي
0: لا ما خافت رب العالمين لجل الشرده
1: وين
0: ما يندل بس الله يندلني
1: وين تروح وتعوفنا
0: وين ما عند الله قاع شايف توم هانكس
1: أي
0: توم هانكس قاعد بالجزيره
1: قاعد وحده
0: بعد الجزيره
1: اي
0: احنا انا اريد اقعد انا والله بس
1: اي
0: وحط لي طوبه واظل اسولف
1: خوش طوبه اي والله ونسيت ايش قلت 3 سنين ما ادري 5 سنين هو ايش قلت بقى
0: سبع سنين بقى
1: سبع سنين
0: وش حالاته وعايش
1: اي وحده
0: أيه. رجع انه بلقاها كلهم مصخمهم
1: اي أيوة والله ما لقى سالفه زينه كلهن
0: كلهم رايحات
1: اي
0: انا هيك طيب. انا هيك سلطان هذا حظي هيك
1: يلا ما يخاف اوكي طيب
0: اي أيوة والله هاي بس حبيت اسلم عليك واقول لك هاي الجمله بس
1: طيب تحياتي لك حبيبي
0: حبيبي
1: وأنا بعد قلبي شكرا جزيلا يا ورد
0: بعد قلبي
1: هلا حبيبي
0: يا ورد يا غالي
1: هلا اهلا بك هلا تشارك انت ما لك خاص بالموضوع انت عباره عن شنو احمد شنو نسميه مخابر سوى الواحد هو لا يابا هو والله هو شنو

دراغو المهم المشكله ذاك يسويها عبياسه انا يا خيت بلا 2019 يعني احنا مرتين مصالحين ومزعلين بس تخيل

خلاص اجي كل دقيقتين شنو تليفون فيديوهات دقيقة. طيب هسا انا قلت لكم شنو الفكره من السؤال. الفكره من السؤال على قدر الجمل اللي انتم حكيتوها، على قدر الاشياء اللي انتم في بالكم ومؤجلين او مستثقلين او لا تملكون الدافع عن تقولون هاي الجمل. ممكن لان اليوم انت على اقل تقدير لازم توصل الى مرحله انه ما عندك شيء توجهه لاحد، يعني كل حكيتهم. فلذلك هي نصيحة كل الأشخاص اللي ممكن يكونون جيدين بالنسبة إليك، إيجابيين، تريد تشكرهم أشكرهم مباشرة. لا تأجل الشكر ولا تأجر لا تأجل الشكر ولا تأجل الذم. ليش؟ لأن أنت عبارة عن شخص طاقة كاملة، ماكو داعي إنه أنت تكتسب أو تفقد جزء من هذه الطاقة بسبب شخص آخر. فأي واحد ممكن اليوم شوف شخص جيد بحياته شافه، على مر الأيام راح تجي واللي ممكن شرطا. وإذا كان هنالك شخص أيضا سلبي قل لي هي ولا تبقيها بقلبك.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيدة. فم أهلا بكم. الزيدي يوجه باستئناف العمل في المشاريع الخدمية المعلقة والمتوقفة. السفارة الأمريكية القائمة بالأعمال بحث مع الزيدي صون سيادة العراق وتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب. موانئ العراق تستقبل أول سفينة صينية بعد استئناف الملاحة في مضيق هرمز. القانونية النيابية الغرامات المرورية السابقة ديون للدولة ولا تلغى بالتعديلات الجديدة. العمل زيادة راتب المعين المتفرغ بانتظار موازنة. استخبارات ومكافحة الإرهاب في كركوك تطيح بمطلوب دولي بتهم القتل والخطف في السويد. الداخلية تشكيل فريق تحقيق في حادث استشهاد أحد ضباط مكافحة الإجرام بمحافظة البصرة. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. إعلام عبري: واشنطن منحت تل أبيب ضوءا أخضر لمهاجمة الضاحية الجنوبية لبيروت. طقس العراق: ارتفاع متواصل في درجات الحرارة و13 محافظة تتجاوز حاجز 40 درجة مئوية يوم غد. لمزيد من الأخبار بإمكانكم زيارة موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنت في رعاية الله وحفظه.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-383-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك
5: الله يحفظك
4: نتمشي ويانا.

0: حبك نايم براسي وافكر دوبي عايش حبك بروحي.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

معايا يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: للعراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الرشيد اف ام 91.5
1: بتونس
0: كل 91.5.

يلا سمعوني زقفه الله.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: مرة للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا اكس او اب ستور او جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا اكس، خيارك الامثل.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. اعلن على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780505600 او على البريد الالكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي وإي مقبلة.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
6: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد FM.

0: هاي الأغنية إلك اسمع واستمتع. الرشيد اف ام. جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين.

0: بعد كل محاضرة.
1: الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة.
0: التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلان على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780055600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصباح.

0: رشيد اف ام 24 ساعة.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: نصف القمر مع مهيمن الأبيض بعد قليل.
1: رشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد

ذولي وذا بعتبر معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب مالي على الدنيا عتب ولا على الغالي ما جيت في الموعد ورا وصار مدري وش حصل كان السبب ذولي وذا بعتبر.

حصل كان السبب بعتذر عذرك وصل معذور من عقب التعب مسكون قلبي بالعذاب ما لي عذاب.

0: على متن السحاب.
1: الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

أبعد وأخليك، يعني تريدني من بالي أنساك. لك لو أنت بحلم بعيوني مريت، أحس روحي تذبني وتمشي وياك. هل قد ما عشقك تدري شي يصير؟ أذب شوف خيالك لو لمحته، تصور من عفتني بدونك بجيت ونشفت الدمع ولقيتك انت.

أرمش عليك يجن جنوني، وإذا بظهره وقفت من شوق والله أريد بظهره أنا ألزق عيوني، وهسه تريد أعوفك أنا والغيك وغير فطرته من باله شطبك، قريتك صفحة أولى بدرس الأشواق غير أقدر أمل منك وقلبك.

مرة من فارق هالعيون حبيبي وداعتك اسأل علي أفت عيني تطيح وما تميت وشيل الطيفك أنا وشديت بي وهي الغيرة بي تزعلك ليش قابل غيرتي محسوبة غلطة ثوبك لو تحرك الريح أنهار وقصان القلب وعليك حط وقصان القلب وعليك حط

وانتهت ذيك العلاقة الدافية اللي كانت قوية. لا إلك أنا صفيت، لا صفيت.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

نرحل سوا بهالليل نسافر عالغيم نسافر بالحلم نسافر.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: cima.
1: معكم الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM 91.5.